فيك تاني يا حلمنا فيكك شيت فيكتني من بعد نوم عليك فيكتني من حضن مريوشة العين الله يعيدك حلم وكذب عليك